0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, welcome asdika. Nana fil khurba, ashtaghna al baqa. Tsallaqna al jibal wa barra al masaib. Nana fil khurba, afra al sahra.
7: Radio Mente, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, brillantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: Yo, slap slap alikoum, fait la vie de la quoi ça, t'aimes fait la vie, tu m'as écrit ça qu'on vit, la jine, je vois fait le bled, la vie de la vie. بغينا نعرفو فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش فهاد البلاد الا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش شاق والعقل يتكلم هاد المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير مول الكاراتيه مخبي وعندنا رئيس
10: كبير راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي